0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أخوكم في الله ولا أحبكم إلا في الله. استمعوا إلى سلام اف ام معكم يوميا من الساعة 11 مساء إلى 8 صباحا. نشارك معكم المعلومات والمعارف العلمية والثقافية المتنوعة باستصحاب المذيعين ومخرجيكم المفضلين. سلام اف ام تنشئ العقول وتفتح الأذهان. سلام اف ام.
1: أحبك عيني أحبك.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 125 hingga 127.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh ja'al